0: رحنا ناكل آيس كريم
1: عيب عيب
0: رحنا نلحق our dream
1: هذا عيب عيب
0: بنوتة الكتوتة دايماً بيتوتة سيبك من الفلسفة وركزي بالشكشوكة ابن خالك وابن عمك وأخوكي
2: صح
0: انتي وأختك وأختك
2: صح

0: بسكليتة
1: أيه.
0: ألوانك
1: أيه.
0: فلوسك
1: أيه.
0: تلفونك
1: أيه.
0: صوتك أيه. سنك أيه. شكلك أيه. لبسك أيه. جلستك أيه. حلمك أيه. وشك أيه. مكياج أيه. هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب.